0: وين البروبليما؟
1: شاني؟
0: اه شاني شاني؟
1: أول إنسان.
0: إيه ما البروبليما؟
1: أول هلا جاكر.
0: تقول شاني؟
1: ما أنا وين؟ إيه
0: وين؟
1: كم فوا بزر كمل الوا وبهم بنو هي كله هم أنتي بهم هي.
0: قالوا بروبليما. والله
1: بلا جوي ما ترى كذي ده. نو وين هلا جوي بقى؟ كنرى؟ وبهم بو هي كله هم أنتي بهم هي.
0: نونتا يا ده ده.